يونا بوتكي فانونك كذا شوغة توينك أتروك راديو من تاناف أوغريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمين تيك ميهودون كرستر مجرنيافو أداجو كاروز.

كما تبات بتشم راديو مسمن لبو اتيرشيا راديو صدغوري تركيا سخما دريس كخلاو 17 اغسطس او شباتي تركيا ستروي 11 تبليسي ستروي 12 ساعتيا راديو تركيا سخمس كارتنواني غداتسميبس مسمن انكاريدان شيغيزليات قوبلغه تركيا ستروي 11 تبليسي ستروي 12 ساعتيدان 9645 كيلو هرتز سيكشليس 31 متريس موكلي ديابازونزه